0: 沙特阿拉比亚电视台6号报道称，胡塞武装向曼德海峡发射2枚导弹，致使其记者的现场直播被打断。
1: 与此同时，也门多条战线都在发生战斗。胡塞武装近期加大对也门政府军攻势，在塔伊兹省控制多个重要区域。这里是塔伊兹周边的山谷。
0: 胡塞武装与也门政府军激烈交火，远方不断回荡着炮火声。
2: The Houthis are based just behind this mountain, and the drone. Where? I can hear the buzzing of the drone. Is this a Houthi drone or a government drone?
3: Hit the deck. Hit the deck.
2: Right,
3: go, go, go.
2: We can hear a drone above, and we've been told that it's a Houthi drone, so we're just taking cover.
3: Go up the pathway there and come straight down to the road to the cars.
2: Okay, come on.
4: Okay, go, go, go.
0: 也门胡塞武装5号发表声明说，该组织使用弹道导弹、巡航导弹和无人机实施3次军事行动，袭击了沙特境内机场、石油设施和多个军事目标，以回应沙特对也门胡塞武装控制区的空袭。声明还称，沙特领空成为胡塞武装行动区域，警告所有经沙特领空运营相关航线的国际航空公司暂停相关航班。 当天早些时候，也门总统领导委员会主席阿里米发表声明，宣布发起也门黎明行动，以恢复国家机构运作，解放萨那，并结束胡塞武装叛乱。沙特主导的多国联军发言人玛利基5号在社交媒体上宣布，多国联军的100架战斗机当天凌晨参与也门黎明行动，摧毁324个高价值目标。 也门政府军5号称，在激烈战斗后，已从胡塞武装手中夺回了也门西南部塔伊兹省战略要地红海港口城市姆哈。
5: نعم احنا نتفاجئ اللي حصل الان حرب غير الحروب السابقه من 2015 الان الحروب تطورت سلاح نوعي طيران مسير كريت كذلك صواريخ طويل المدى اللي هو بالستيه
6: ياتي الاعلان عن استعاده المخا امتدادا لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدا من جنوب المدينه في منطقه باب المندب هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق.
0: 当天稍早前，也门政府军还宣布控制曼德海峡沿岸战略要地祖巴卜镇部分地区。也门政府称，政府军已确保了对曼德海峡的有效控制，尽管当地战斗仍在继续。
6: المنطقة أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولا إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من باب المندب. مدينة ساحلية وميناء استراتيجي. كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي. ومع